0: صور يا جيرو صور.
1: ايوه
2: يا دغاك ساكي ساكي يا مراسك
0: ريك يرجو يرجو
2: شدنا شدنا ش